أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكوري تيري راديو خسيد أونلاين ديلي سليم يرن يون يسير إنسان بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريب مصطفى بيسام جلين كل فل دماس جنك نيان تواحك جاتي في سنغال. Ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan di len deggul ci dimanche yi wéfa te deggul len ñu té sabab bi ñu makoy faral di waxé leg mu doon ci galankor yaram leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam islamiya yi yeer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Shahrullah, yeer wa ca tegee Shahru Sayyidil Awwalin wal Akhirin

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لساتي خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم بان بيسام بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلسون من اليوان كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين مبقو سين خريب مصطفى بيسام دلين كدفل ديماس جنك ونين توقت جتي في سنغال دينا بني سنتي الله جلي تي مصطفى عليه السلام ندوكي لين نيانا لين ساكت لين نيان دلسون من اليوان تي موضوع حالي يخمني باخ منكو عندك ين te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julik tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonante bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu muy ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ño fi jitu mustafa ali sallatu wasalam yonent yoy ali musallam laal nañ tout ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar ñu ni waye li ñu taxone juk moy yegg ci sayyidul awwalin wal akhirin.

طالب بي بيغا سين نيك تي بي كيرو نجاريم دي وير روق روقالي سيغ توبا نيكول دي ديف تبارو ما نان كو لي غاي ديف بيدال يا دوف دو بيدال تبارو كول بارين دي ديوين بركه رك نجي جيلي ان شاء الله تعالى تبارو بارين دي ديوين بركه رك داخلن بو ديمي في تي ماكاتل مكرم مدينه المنوره بو نيوي تي راودت رسول الله صلى الله عليه وسلم di def tabaruk sax ñaan la haram haram daqla loolu lañu bëgg andil ñun ñun fi kenn neew ñu haram ñun kon nañ barke yalla da xam fe ginaaw ñom ñoo yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictature amu fi ñun nañuy barke yalla ñun da bayyi li nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañuy téré ñuy barke ci rawdu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban dajé suñu borom tal ak yowmal qiyamah akbar barke yalla barkelu nim amé ndariñ al barakatu lil mutabarrikina barkelu kon kay mawu sam sam kay jeeratul kon ñuko fi indi ndax momi tabaruk la rek tabaruk la mawul ayni bi ñi wax lum doon tabaruk

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خسيد اونلاين ديلو سنن يونن يون سي سين ايميشن بي ني لن دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريج مصطفى امباي سام دي لن كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال غينا بنو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ني ندوكل لين ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndoké leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khair wér wo xamni sun borom rabbi ta'ala moko jaglél cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yanni nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yowmal khiyamati akbar. Ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wir keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil